قد ما في الجونز قد ما زابلتين بيجم يرزياتي مشي لاود راديو بروجينت اريون اتشيلا ويندرو نابادن بير بودكاست ار بي جي بتش بي زد.

قد ما في البونز قد ما زابلتين بيقم يرزياتي مشيلا وذو راديو بروجنت اريون اتشيلا ويندرو ينابادين بير بودكاشت ار بيجي بيتش بيزاداش.